الأطفال بانتظار المولود الجديد. كان في شيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين اخدينا. كان في شيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين اخدينا.

وال ها ما كنتش عارف انه صوتي عالي، لكن ما كنتش عارف ايضا انه نحنا بالبراري. ما كلن وحوش، ما كلن اسود، ما كلن حيوانات، وباي لحظة ممكن يجي ياخدوا داري. حاملين معهم صواريخ من هون للمريخ، الما حيموت متفجر حيموت من الصريخ. حفلة عالمية وقودها الناس والحيوان.

عارفه وراح نضل قاعدين. بعد الشيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين اخدينا. بعد الشيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وال ها

0: قتل أبو عيسى الشيخ في عام 2004 وأودع سجن صدنايا. ولما بدأت الثورة السورية أغلقت معروف قطاع السجن،
1: واتفقوا على شيئين هامين وهو إقامة دولة إسلامية وبقصر.